0: فيل برميل ده بيجي هنا
1: عارفين؟ سي جوتين دولوسي نو
0: هو
1: بيبي هو دي
0: بيتكلم
1: بوستوما سي نو
0: تينجلو
1: ميت بيساو نو بيبي هو دي بوستوما
0: أفريد بيبي دوس باراسيتامول أفريد بيبي دوس
1: اون باراسيتامول مي ميت كيرلو يودابو

بعته امتى؟ نانتي نصب بنيتك جنشيتي او تشيند ارو باون اوكي ما بيجي متبوشك سينغو هنا اوكي نانتي انا ميتا بيبوشك انا يا رب

سيرة فيها بدأوا هنا دي في بادرو كامي تاني فاهمين ده ترمبان ترمبان اوكي نفتح كده سينيور انا ما ده بروبلم ده باين كده مش هم فلورين اكسل ده بيجي فانا اصلا كده ريبتين.